0: خصوصا انا بتعرف حضرتك حبيبي. وبو فيكسين ترافيك
1: كابي
0: I'm back. Can you run an idea?
1: Go ahead.
0: David 43703133.